0: كبراتنا كبران سمعتنا كبزينا فاتيكان السنرات مرقان قتقرينا السلام تانا نقربا نعلم على ترانش دشتان مسكر رمك لتشان اسران شدشتان عمت محرط مدى بفنونا رسالي كان باباسات يوم بل عصر تربعة قبل اتسران حموشتن كسا على ترانش مونتان مسكر رم أبي فرنسا بزكاير وزلو حاري وقعزو قدامي معلتو علزو تاكورا كم زخوون أقدمنا نحبر نعي الله من مدى بفنونا نحو حجي جمر كساب فتسامي مدى بنامت نحكم ممسانا اخت كبرو كابي زينا فاتيكان السنادات مدى بقوانقوات غرينا كابي كاب سمونين أبا تولدن أبا فرزقنن عدم سلام تناي بسحكم النابلنا نبني لمو مدى بفنونا سقاقركم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا ازت كتاطلو زلوخم زينا فاتيكان مدى بقوانقوات غرينا ايو رسالي كان باباسات لما بل عصر تربعته على تسران حموشتان مسكرمنا بباريس أبزونا قالوا لنا فاريت نتم زسن يوم نيستفل علي معكنا زينا لوكان غازتنا تتبزهب ومقلتي أبناي لهم عالم أقدسنا السلام أقليهم أبزحل فقعزونا بسبعينا مستم زسن يوم زينا برو لوكان غازتنا تتبحبر نبرماك من لسو بزي مخالم دما يقريتا حتيتم كابتم غازتنا تتنزق عربر لهم حتم السي هيبام قدسناتهم نتم غازيتيناتات سلامتا دحلم مقراب مستم غازيتيناتات من رخابهم دماز سمعهم حاقوس قليتهم أنا لعلو كله كم سعب إياسوس كريستوس أبمل عالم سلام سلام كريستوس كأوج زدالي ناب فرنسا يغيش اللغو أبزقوان زي كلاتنا كم نفلتو بفلاي أقداس زخونا مال أختدما إيو بيلوم نتم غازيتيناتات سلا أقل قلو تما مسجينهم زيكو عزو بزوحات عزيوم أقدس تأرستات كم زيتن كف أستبهيلوم كابل لعلي أسرت حقرات تزمتو لعلي السمانية غازيتيناتات بزعبا قعزو رسالك أنا باباسات نخلو أبمال العالم نزركبو تعزبتن سمعتن أنببتن زمحالالو فوكوينهم رسالي كان باباسات نزي أقاد أمز تتاكيمهم أبو حسنك لتشعن سران شدشتان عمتا محرات أبتان عيمو دات حوري وقعزونا بسباينا أبي باباساوي تنفاريت بسانكز أقاد مقبراوي تساقم إتوم غازيتيناتات بكال نفاريت نبرما كم التمال سوزاكيرهم بزرما كم تلمود أبي نفس وكف حوري وقعزو أب نفاريت نتم زساني وام غازيتيناتات بزعبا إتو قعزو مقلاتس كهبو بزي مخالم يقرأت أمز حاتتو بدح رزق دسنتم ننفس وكف أب تقعزو نزاساني وام غازيتيناتات بول كسلام تأقريبا مس أبقعو بزعبا أبزحل في السمونات أب حبرات منقصات أمريكا ناي سي إن إن الوق قزدينا كاب ناي حبرات منقصات أمريكا بيتا منقصتي مس قواغو زلوام رئيتو ناي سي إن إن الوق قزدينا مسحاتتهم أبزي كلكم قبلات إخاتكم إتي إتهبو شفان حبريتا أزيو أقر داسي يمسلن بيلوم حدن أي نيويورك تايمز لوخ كازينا بزعبا معبالي سبسرحو أستوعلون زقرابا لهم حطو بزهبو مالسي بزعبا سبسرحو أستوعلو زكتاتل شماغل فاتيكان قمزق أمن إزو شماغل لزي بس بزوحات مرحت عالم سبسرحو أستوعلو ركبات اللو إتي أبتي قررم سبع ونت عود مال إختي زبقسكو وزاتك قطر دما تصفى أقبر برعا أيا كلهم دما بزوحات سبسرحو استوعلون دك سبات زيتك وي زات اف كيكون زغ المقدن مركب عزيوم كفوتات يمسلني انتو حادة بوق نقرات كخون جميرو اللو كالي امريكاوي ناي ناشنال كاتوليكا اقل غلوزينا لوخ غازيت اينا اتو سبسرحو استوعلو ناي منبرت باب فيلانوفا غانتا الما ماتر اب رومامس غانتا نوتردام اب زكاي دس اواتاق عصو سكيات ني غانتا الما ماتر كتدقفو ديخم انكبل نزقرب اللوم حدو ناب زيت اواتازم سبات تسعة ميتاوي كاب فيلانوفا السرطة دما كاب نوتردام مخانوم تحبيرة إيه سلزي دمتس أملاخ بوغن فيلانوفا الزيو حيال كخوون إيو إلوم ناي أو إس في نيوز ستباح لما أكان حبرات منقصات أمريكا لأوكازت أينا بزعبا أواج بتسنا لك باباسات فولتان شينن زي أواج بتسنا زي نقود سنتهم انتاي ترقوم اللوون انكبل نزقرب اللوم حتى كم صدرابيت كوينا نكتاتلو نيرنا كم صدرابيت حبيرنا مسحكي بتي بخمز زبالة وعبوع هياو أقباب زكا فلو تمهرتي بفلاي نتي أب تلفزيون زقربو زنبرا قسنتا وعقل قلوت أب قمت بمقتاو زي مباقلو كاب إلينوي زخونة كاتوليكاو باباس زقربو زنبرا عقل قلوت بحاكي ناب أبايتو بزحاتي أتو كم زنبران زقون كم صدر عبيت زحق زنا يمسلني إلام أب سباينوي تفنو راديو كوب زصار الحقازت أينا أب زعمت أب سباينا أستاد 300 هكتار دور كم استقاد سلا حبريتا بارا أقرب أوروبا يحبر إتحاد قدما أبتغى بيت تسألوت إنو نقدس دينجل مريم زلا نويفا أبتغى في مدريد زقات أمو مخانا حبيرو إتي بيت تسألوت حدي كابتن وحدات كابت ምክትባር ሓደጋ ዝተረፈ እዩ ኣብ ቅድሚ ተፈጥሮዊ ሓደጋታት ሓላፍነት ናይ ሓባር ቤትና ከነርእን ክንከናኸንን ይግባእን ግብሪ ቅዱስነቶም ብምምልካት ልዕሊ ኩሉ ድማ ክንፅሊ ከም ዘሎና ወሲኾም ብምዝኽኻር ከምዚ ዓይነት መዓት ኣብ ዘጋጥም እዋን ቀዳማይ ዝገብሮ ድማ ጸሎት እዩ ኢሎም ሓደ ቬኔዙዌላዊ ጋዜጠና ኣብቲ ካብ ወርሒ ሰነ ነታ ሃገር ዘዕነወ ልዕሊ 6,000 ሰባት ዝቐዘፈ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘጋጠመ ርእዶ መሬት ዝደሓኑ ሰባት ዝለኣኽዎ 74 ደብዳቤታት ዝሓዘ መፅሓፍ ንቅዱስነቶም ከም ዘረከቦምን ካልእ ስጳይናዊ ጋዜጠና ብዛዕባ ኣብ ሰሜናዊ ኣፍሪካ ኣብ ዝርከብ ስጳይናዊ ግዝኣት ዝኾነ ሰዩብታት ዘጋጠመ ቅልውላው ስደት ዝምልከት ንዘቐረበሎም ሕቶ ነቲ ጉዳይ ካብ መጀመርታ ከም ዝተኸታተልዎን ካብዚ ህፁፅ ኩነታት ንምልቓቕ ምላሽ ምርካብ ዘሎ ኣገዳስነት ገሊፆም ብሓቂ ሰብኣዊ ቅልውላው እዩ ነይሩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ዘካፈልዎ ናይ መጀመርታ ህዝባዊ መደረ ነቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ዝገበረቶ ኣበርክቶ ደጊፎም ነታ ሃገር ኣፅዋር ዘይብሉን ኣፅዋር ዘራግፍን ሰላም ንምፍጣር ክትዓይ ድማ ኣተባቢዖም። ዓርቢ ዕለት 25 መስከረም ንግሆ ምስ ርእሰ ብሔር ሃገረ ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኤሊሴ ተራኺቦም በዚ መደብ እዚ ድማ ነቲ ንኣርባዕተ መዓልትታት ዝጸንሕ ናብ ሃገረ ፈረንሳ ዘካይድዎ ዘለዉ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ፈሊሞም። ብድሕሪ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንሰበ ስልጣንን ሲቪላዊ ሕብረተሰብን ዲፕሎማስያውያን ኣካላትን ረኺቦም ኣብ ዘቕረብዎ መደረ ንሃገረ ፈረንሳይ ከም ምድሪ ወለዶም ብምግላጽ ንህዝባ ኣብ ጸሎቶም ወትሩ ከም ዝዝክርዋ ኣረጋገጹሎም። ሃገረ ፈረንሳ ንዘመናት ንኤውሮጳን ዓለምን ባህላውን ስነ ጥበባውን መንፈሳውን መብራህቲ ኮይና ከም ዘገልገለት እውን ዘኪሮም። ካቶሊካውያን ምእመናን ብዙሓት ብሉፃት ፈረንሳውያን ሊቃውንቲ ስነ ፍልጠትን ስነ ጥበብን ስነ ጽሑፍን ፍልስፍናን ብምብርካቶም ዓለም ህይወት ምእንቲ ክትረክብ ጽባቕን ሰናይን ሓቅን ብምስዓብ ኣብ ዘተኰረ ንረብሓ ደቂ ሰብ ብኸመይ ኣበርክቶ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብንጹር ኣብነት ዝኾኑ እዮም ክብሉ እውን መስከሩሎም። ፈረንሳውያን ክኢላታት ስነ ህንጻታትን ስነ ጥበባትን ድሕርቲ ብ2019 ኣብ ካቴድራል ኖተርዳም ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ኣብ ዳግመ ህንጸት ናይቲ ካቴድራል ዘረኣይዎ ክእለት እውን ብሞሳ ዘከርዎ ዘደንቕ ቴክኒካዊ ዓወት ኢሎም ብምጽዋዕ ዳግመ ህንጸት ኖተርዳም ነቲ ክዕረ ዘይከኣልን ከም ዝዓነወ ዝቝጸርን ዝነበረ ብሓባራዊ ምትሕብባር እንደገና ክውለድ ከም ዝኽእል ዘርኢ ምዃኑ ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ሃገረ ፈረንሳ ዓሚቕ ክርስትያናዊ መበቆል ዘለዋ ከም ነፍሲ እቲ ሃገር ከዓ ክርስትና ሃብታም መንፈሳውን ባህላውን ኣእምሮኣውን ስነ ጥበባውን ሚስዮናውነት ከም ዝረኸበት ኣመልኪቶም። ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ሰብኣውያን ፈላስፋታት ፈረንሳይ ንጥንታዊ ውርሻ ግሪኽን ሮማውያንን ምስ ክርስትያናዊ እምነት ኣጣሚሮም ኣብ ተፈጥሮ ሰብኣዊ ኣካልነት እውን ተመርኪሶም ንሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃይማኖታዊ ነጻነት ዘተኰረ ኣፍልጦ ንኽህሉ ዘተባብዑ እዮም ክብሉ እውን ዘከርዎም። ነቲ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ሃገራዊ ጭርሖ ብምጥቃስ ድማ ነጻነትን ማዕርነትን ሕውነትን ዝብል ቴማ ነቲ ኣብ መልእኽቲ ወንጌል ዘይውዳእ ምንጪ መንፈስን ዕግበትን ዝረኸበ ኣድማሳዊ ስነ ምግባራዊ ኣድላይነት ከም ዘመልክት ኣጉልሑ። ኣብታ ግሩም ሰብኣውነት ዘርእስታ ቀዳማይቲ ዓዋዲት መልእኽቶም ብዛዕባ ሰብ ዝሰርሕዋ ዝተውዕሎት ከም ዘተኰሩ ብምግላጽ ንሰብኣዊ ክብርን መሰረታዊ መሰላትን ነጻነትን ምስ ማሕበራዊ ለውጥን ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለን ማዕረ ማዕረ ክጓዓዝ ከም ዘለዎ ተላበው። ኣብ መንጎቲ ናይ ማሽናት ገነት ተባሂሉ ዝፍለጥ ንመዓልታዊ ህይወትና ዝወርርን ዘዕኑን ዘሎ ሰብኣውነትና ከይጠፍእ እንተ ደኣ ኮይንና ብዛዕባ ስነ ምግባራዊ ኣስተንትኖትን ስነ ምግባራዊ ጽባቐን ኣፍልጦ ናይ መሃብ ክእለት ብህጹፅ ትምህርቲ የድልየና ኣሎ በሉ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ፈረንሳ ዘሎ ሃብታምን እተፈላለየን ማሕበራዊ ቅርጺ ምልስ ብምባል ንድሕንነት ድኻታትን ስኡናትን ዝከናኸኑ ካቶሊካውያን ሰብኡትን ኣንስትን ዘወፍይዎ ዘለዉ ጻዕርታት ንኣዱ ኣስዕባ ኣቢሎም እውን ቤተ ክርስቲያን ነቲ ናይ ቅዱስ ቪንቸንሴ ዶ ፖል ልግሲ ዝሃቦ ውርሻ ብምዝካር ሕያው ገጽ ምሕረትን ርሕርሐን ኣምላኽ ክትከውን ትደሊ እያ ክብሉ ኣመልከቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ግዜና ዘሎ ስምዒታትና ንዅሉ ዓይነት ስቓይ ንምውጋድ ከም ዝጽዕር ብምግላጽ እዚ ዝንባለ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ርእሰ ምትላል ዘስዕቦ ሓደጋ ይበሉ። ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጅን ብዓሚቕ ጥበብ እንተዘይተመሪሖም ንድሌት ሰባትን ስቓዮምን ዝፈትሕ ከም ዝመስል ቅልጡፍ መፍትሐ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። ኮይኑ ግና ካብቲ ዝምነይዎ ዓብዪ ጥቕሚ